وقني بيجين طاقية وقني بيقالب وتفرس وقني وقني وقني وقني وقني وقني وقني وقني